شيء اسمي صرف فرام كاركا اسفل السلام وجالا مرة تقول شنا تيلر علي ورق زفايكا كينات امر ارمان نور اني ماري ارمان او دكر منور رونك اوكي جود لايف دير جو تبانا يو جهانونا فرقاون كي مسكو لي صرف يو جهانونا وشي هلو هاي نايز برادر هوري اي لايك يور اسفل السلام لار لي جمال روشي خان فاطمة وزير سنين نادي بحر گلالي شهزاري سيدة بطانو ماما سو ماما سمايا سماها آهان زالا خرقت سو عليكم السلام دير جو تبانا يو جهان منا اور گاؤں کے مسکول ڈیرس جو تمنا صدا وفا مسکول یو جہان منا